0: Buongiorno, noi siamo Sentito la radio de Sit.
1: الأعشاب الجافة والنار الزاحفة تاكل قلب الدار والشمس الطافية الغمام بلا شتاء